0: 1960 di Mercedes, شوف داك السيمون المول شي مال ديال كندا ولا شي ناس بغاو يمشيو لموريتانيا معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.